نايم على شط البحر ورجاله حوله، الشمس بتتخبى بأمره، الناس بتركع له، أصواتهم للي ماتوا من البحر تنادي، إذا بتدقق بتشوف وجوههم والأيادي، مجرم حرب أرواح الناس بيلعب، من دم البشر بيسقي رجاله وهو بيشرب، مجرم واعي والمجزرة منقول الليلة على بيتك بالقمر الصناعي.

نايم على شط البحر ونسوانه حوله، شقرة بتسرح شعره وسمرة بتضحك له، الموج بيطلع وبينزل مع حركة ايده، الريح انوجدت لتنفذ كل اللي بريده، اجا وقت اللعب

نايم على شط البحر ولاده حوله، على ايده علامة نصر بس جوعه قتله. راح ولاده الكبار وبقيوا اتنين صغار، جنازتهم بتشوفها الليلة بنشرة الأخبار.

الو، انا بدي اسال، يعني انتوا ليش ما عندكم نشره اخبار بالاذاعه؟ يا واحد من الضروري انه يعرف هالايام شو عم يصير من حواليه.

ما بقتش أخاف، ما بقتش بهرب من المراية، ما بقتش أدور حتى على أصل الحكاية، بقيت في الضلمة.